يتفقسون أني أونات جنبابيان سيادة يبدي إذن منات من الجاجاكم سنجنة الجاجاكم سمي ويسيك